0: الو
1: الو،
0: كربوني مواجه حالي سلامة
1: سلامك اهيك راديو
0: سلامة شو تناني نا كلان دي بكا توبا
1: وانول ما جاوا عربي سعيدي يدي وبيندو بوش وبيلي فيجا
0: سوا بس تانكو بنا فاسي ما يكو بلكا سلام
1: ميكي مبلي لي هري سلامو جامو عركا بياج سعيدي سلامو كينرام باك هوامي جانكو جانكو سلامو نامو عرايا
0: سوا
1: كينرام باك هاون تابوات يامي نماجيري سلامو نامو عرايا kindwa mpakha una matai amyawali salamu na mwaraya kindwa mpakha una mmoja ntoyo swahili salamu na mwarawe kihana la mwaka wa moripa salamu kihana vandrokura ka hatija saidi salamu kihana mama na kaile na arabi salamu antuma ni arabi salamu uhani arabi salamu harusi arabi salamu uradio tene salamu.
0: Asante, karibuni tena.
1: Asante.
0: Dansa.

أنا ما لكن بقى ندرك لك ني ويبا وميكا نوف مش ميكا نوف ولا هني نقولي هنا استوديو الراديو مسمى كل شيء ندو ما ساكا داما إيشا ندوكو أتوكو هنا لا ندو يا أم تابونيا كركي ندو أوفر كنا نو استوديو الراديو مسمى كي كل شيء no to fushikulila watu wote ni muta punya telefone na kala wa musampu wa mwa mitekso hiya sa radio ni malihiki toko uiwa nchipo na mkui huho na tandiwa na malawa wa ni muta punya ke telefone ahe